عالم مسلوين ببري تكن عنجلف لكاست مكرا عندام بسم وقف منا بقربين يا سيادة يا سيادة يا سيادة